رحل كنت طفل او ابن او اب او ابن شعبت نقهر عليه. هلا نحن عاد رحلنا عائلات وعاد رحلنا طائفات بس ان الله يا دول يا اهل العرب.